راسي ومولانا هو اللي تيقلع من غير الله اوالو اسيادي فتح الوالدين الله يرحمهم والمساجين الله يطلق سراحهم